0: Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha.
1: Masha. Masha. Masha.
0: Masha.
1: Masha.
0: Masha. عندك صمي بس شنيشة على طول خلع الفيشة فيش فينا مخ التفتيشة فيش فينا قلب التلبيشة رابيكو في الزبالة ما فيكوش ميزة وممس على اخواتي اللي في الجيزة انا مش شحسة فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيب